Amber. For your soul is free. Simply free.

coast, a sea of grass and marigolds.

like an echo.

crashing screens in the streets.

0: أهلا وسهلا فيكم، معكم رهف من كانالكا بحلقة جديدة. معكم اليوم ضيفتنا اللي حتكون المعالجة النفسية سميرة موسى. أهلا وسهلا فيك. أول شيء منحب نعيدكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ينعاد عليكم بالصحة والسلامة وعلى جميع أهاليكم هون وبالغربة ووين ما كنتوا. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيك يا رب، كل عام وانتم بخير، ينعاد عليكم بالصحة والفرح، وتشوفوا كتير أعياد إن شاء الله، وتكون حياتكم جميلة وكلها فرح وسعادة يا رب، وما تشوفوا لا ضيم ولا أسب حياتكم.
0: آمين يا رب. أهلا وسهلا. اليوم لح يكون موضوعنا حلو كتير، عن العادات والتقاليد بالمناسبات، وخصوصا عن الاضطهادات اللي بتلحق المرأة بهيك أوقات، ولح نحكي بشكل عام عن الاضطهادات اللي بتلحق الكل، الكل الأفراد، بس حنختص بهالحلقة المرأة بشكل خاص يعني.
1: إيه، لأنه نحن عنا عادات وتقاليد كتير كتير بمجتمعاتنا بتلقي عبء كبير على النساء بصراحة بشكل خاص يعني. عليهم الدور الكبير وهم اللي لازم يتحملوا كل المسؤولية.

0: طبعا إذا كانت ببيتها بيت أهلها بيت حماها. أغلب النساء عنا بيتزوجوا بيسكنوا ببيت حماهم بيصير على عاتقها عبء أكبر من اللي بتكون ساكنة لحالها طبعا وخصوصا بأوقات المناسبات
1: طبعا
0: كلنا بنعرف يعني.
1: سكرينا رهف شو هي العادات والتقاليد اللي بتمروا فيها أنتوا مثلا بما أنك من منطقة الشام؟ أنا أيوة. كمان
0: أي منطقة جبلية أنا من الزبداني هي ريف الشام تقريبا. احنا طبعا دائما عنا يعني اغلب الناس بس يتزوجوا بتقعد لوحدة ببيت حماها, في ناس بتقعد ببيت لحالها. مثلا انا طبعا قعدت لحالي مو يعني شيء قديم كان هذا الشيء, بس طبعا لهلا لسه في المرأة وقت اللي بتتزوج ببيت حماها صار هي مسؤولة عن بيت زوجها يلي هو بيتها غرفتها يلي هي بيتها اولادها بيت حماها. احيانا بيكون في عندها سلايفها بنات حماها بدها تراعي الكبير والصغير, بدها تقوم على خدمتهم تطبخ لهم تغسل لهم, وخصوصي إذا كان عندهم مناسبات عزايم أفراح يعني طبعا لازم هي تكون مثل ما بيقولوا يعني واقفة من الصبح عم تشتغل بوجبة شوش يعني هذا أول شيء لازم تكون. في ناس كتير بتقدر هالشيء إنه هي تعبت قامت معهم, بس طبعا والله في ناس كمان ما بتقدر هالشيء.
1: شو هو الروتين اللي كنتي تسوي بالشام وشو اختلف عليك هون؟
0: هلأ أنا بالنسبة لي بما أني كنت ساكنة لحالي كان عندي مثلا بس يصير مناسبة طبعا بصير عندي ضغط, بس هلأ هون طبعا لا في أهل لا في بيت أحمى, في رفقة قرايبين بعاد يعني شوي, التجمعات بتكون شوي خفيفة مو لوقت طويل مثل أيام العيد. هونيك كان لازم يكون مثلا مثل هلأ أوقات العيد من الصبح لليل يعني دائما ضيوف رايحين جايين الغداء الولايم العزايم طبعا يعني بيختلف. هون صار كتير سهل أكتر وقت تجتمعي ساعتين ثلاثة بس سهرة يعني هون أريح شوي, بس طبعا تفقدي وبتحني للمة والأهل والرفقات والعيد يعني
1: فيها وجهين يعني وجه أيه. حلو وجه كمان حزين شوي يعني. حزين
0: طبعا طبعا
1: طبعا لأنه مجتمعاتنا يعني معروفة أنه العائلة بتلتم بالأعياد عيد الأضحى عيد الفطر, وفي مناسبات يعني
0: رمضان مثلا
1: برمضان, بس في أشياء يعني بنعملها مش إنه شيء يعني شلون بدي أقول لك إنه بتصير بشكل عشوائي
0: مرتب لها يعني
1: بيستعدوا لها بالأشهر بيستعدوا لها بالأيام حسب يعني العائلة كبرها الضيوف مثلا بدهم يوصلوا بدهم يعزلوا بدهم يشتروا المونة
0: صح.
1: بالعيد بدهم يشتروا التياب بدهم يسووا كعك العيد
0: بلا.
1: بعيد الأضحى بدهم يذبحوا بدهم يسووا يوزعوا اللحم يطبخوا يسووا كذا
0: صح.
1: ففوق كل هالعجقة وفوق كل هالتعب وفوق كل هالشي الحلو طبعا اللي نحن بنفتقد له هون بصراحة, لأنه يعني أيام هون روتينية وصعبة يعني مثل اليوم فايقة أنا الساعة 8 جاي على الشغل ولهلا ما رجعت على البيت.
0: الله يعطيك
1: يعني
0: العافية
1: شيء صعب إنه الواحد بما أنه نحن مش بلدنا وما فينا ممكن الواحد ياخد إجازة, بس مو كل العالم فيها تاخد إجازة
0: اللي ملتزم هون صعب
1: بس بلادنا مثلا بيكون عطلة رسمية وكل واحد ببيته واللي بيزور واللي بيجي واللي بيجو ضيوف, في عادات وتقاليد تختلف شوي من هون أو عن هون, بس بكل هالجو بكل هالمعمعة الجانب النسائي بينتسى
0: صح.
1: يعني ما حدا لا بيقدر لها شو عملت شو سوت شهور من العمل أيام وأسابيع من التعب
0: صح.
1: بالأخير بالجمعات العائلية بصير الوتوتة تنمر
0: تسميع الكلام
1: الأشخاص على هوا وعيهم ونضوجهم والتزامهم يعني بيصيروا مثلا بيلاقوا أشياء صغيرة مثلا مثل ما بيقولوا بخوش صغيرة، ثغرات صغيرة مشان بس يعلقوها على الشماعة ويسووا مشكلة، خصوصي إذا في مثلا سلايف، بنت أحمى،
0: بنات أحمى،
1: حماية، جارة، رفيقة ما بتحبك، بنت عمة بتحبك، مو بس من طرف الزوج يعني.
0: صح.
1: بيسووا هذا أو هي هذا الاجتماع الحلو، وانه بيكون شيء مبهج ومفرح.
0: صح.
1: لشي مؤذي، وعن جد العالم ما عاد فيها انه، او هاي النساء ما عاد فيها تكمل يعني، هي بتضحك من جوا.
0: صح. بس القلب عم يبكي
1: من برا، عفوا من برا عم تضحك، يرقص الطير مسبوحا من الألم. ايوه. صح. من جوا بيكون عن جد في ألم. القلب بينزف دم، بيكون زعلانة من كلمة، من نظرة، من موقف صار. والحلو بالموضوع لما بيكون في سند، زوجك، ابنك، حدا فهيم بالعيلة، انه شوي داريها. بس النساء اللي بيتعرضوا، طبعا نحن مو بكل العائلات، بس في عائلات للأسف مع كل هالمعمعة ومع كل هالتعب، مع كل هالجهود الجبارة اللي بتبذلها مشان تفرح، تخلي الجميع اللي حواليها يفرح وينبسطوا، ويكون عيد أو اجتماع حلو كتير. بتلاقي كمان ثقل أو ضغط أو تنمر نفسي وحتى جسدي أحيانا يعني.
0: صح.
1: يعني اضطهاد، اضطهاد نفسي وجسدي.
0: طبعا.
1: ممكن جوزها يضربها، ممكن يسمعوها كلمة، ممكن يضحكوا عليها، ممكن يتنمروا عليها، بيتها مش نظيف، أكلها مش طيب،
0: سمناني نحفاني، ما جابت ولد، ما عملت. صح.
1: فهي الأشياء مجتمعاتنا للأسف
0: منعاني منها.
1: في مجتمعات كتير كمان اضطهاد المرأة بشكل عام، مش بس من مجتمعنا، موجود وين ما كان. بس في مجتمعات مثلا تعطي المرأة حقوقها،
0: تحترم
1: أو تحترم، أو منقول الأشخاص اللي بيضطهدوا بيخافوا من القانون. فالقانون بتكسر عينهم، لأنه شوفي إذا سوينا مقارنة بين مجتمعنا وبين هون، كتير من الرجال صاروا شوي حذرين. حتى لو بيضطهدوا المرأة بطريق غير مباشر، نحن مجتمعاتنا بيضطهدوها بطريق مباشر، ولا بيرفلهم جفن كأنه ما سووا شيء،
0: ما في رادع،
1: ما في رادع، ما بيخافوا. حتى لو المرأة اشتكت للقانون بصراحة ما راح ينصفها، بس هون في خوف، هون بيخاف انه اي شيء هو اضطهاد للمرأة
0: قبل ما يتصرف اي
1: طبعا طرف. لأنه إذا المرأة كانت قوية وما سمحت بهالشي ودافعت عن حقها، رح تكون الشخص اللي أذاها بمأزق.
0: صح.
1: بس للأسف لحتى ما المرأة توصل لهذا المواصيل، طبعا نحن ما بنحكي عن المرأة المتزوجة والواعية والفهمانة، بس نحن بنحكي عن الصبايا
0: بشكل عام.
1: أيوة. إنه مجتمع النساء، الصبايا الصغار لو كان عمرها 5 سنين أو 6 سنين كمان تتعرض للتنمر والاضطهاد من قبل العيلة. مثلا تجي واحد بتقول ليش عرض بنتك هيك، ليش بتمشي هيك، ليش سنانها هيك، ليش عيونها هيك،
0: ليش ما تزوجت،
1: أو
0: تمنيت.
1: إذا كبيرة، أيوة، ليش بتحط مكياج، ليش ما بتحط مكياج. حتى النساء الكبار بالعمر، ليش كنتك هيك، ليش بنتك هيك. يعني في تنمر كتير كتير كتير بكل أو على جميع مستويات وفئات العمرية للنساء.
0: صح.
1: ف يعني بيضل هذا الشيء على وعي المرأة وعلى
0: المكان الموجود فيه كمان.
1: مش بس المكان الموجود فيه، هي فيها بكل مكان تدافع عن حالها، بس بدها وعي، بدها صحة نفسية، بدها حب الذات، بدها تعرف يا هل ترى هذا الشيء طبيعي اللي عم يمارس ضدي؟ إمتى هذا الشيء طبيعي؟ وإمتى أنا فيني أرفع إيدي أقول لا؟ اشعل اللمبة الحمراء وقول هذا الشيء خط
0: بكفي.
1: تعدي لحقوقي الشخصية.
0: هي بس بدنا تصير عند المرأة جرأة أنه تقول لا،
1: جرأة تقول لا، بس هاي الجرأة بدها سنين وأعوام، لأنه هاي المرأة اللي تكونت وتطورت أخذت وقت كبير لوصلت لها المرحلة.
0: هو طبعا لأنه عنا العادات التقاليد، أمي ستي كلهم هيك عملوا وعلمونا وصلنا لهون، صرنا نحس أنه هذا الشيء الطبيعي. فأمتى بدنا نعرف أنه هذا غلط؟
1: طبعا هم اللي ورسونا هاي العادات والتقاليد والأفكار، هذا عيب، هذا ما بيصير، المجتمع رح يقول هيك، لازم تلبسي هيك، لازم تمشي هيك، لازم تقولي هيك، لازم تسلمي على الضيوف. إذا واحدة مثلا دافعت عن حريتها أو حبت حالها بيقولوا وقحة، مش مرباية، ليش بتسوي هيك، ليش بتحكي بهاي الطريقة،
0: من مين متعلمة.
1: مثلا أنا عندي بنتي عمرها 15 سنة وقوية ما شاء الله
0: ما شاء الله
1: لازم والله. فإذا حدا زعجها أو إجوا ضيوف مثلا هي ما بتحب، تقول ليش إجوا قدامهم، ليش إجوا هذول لعنا يعني. مرة صارت تقول إجوا لعنا جماعة، تقول لهم ليش إجيتوا، أنا أمي بتشتغل ونحن منروح على المدرسة ومو فاضيين لكم. فبصراحة يعني أنا خجلت، أبوها خجل، نقول لها لك عيب، لك ما بيصير، تقول ليش عيب، حتى اللي حوالينا يقولوا ليش بنتكم هيك. فأنا وصلت لفكرة، قلت لا بنتي صح،
0: خليها يعني تعبر عن رأيها،
1: خليها. وقالوا لي رح تصير وقحة إذا عبرت عن رأيها هي، رح تقوم ضدك كمان. قلت لهم لا، اللي بيعرف حدوده وحقه ما رح يتعدى على حق غيره. بصراحة، لأنه مجتمعنا هو اللي حاطط قيم، أو حتى ديننا، أو حتى بالأحرى لرجال الدين اللي بيستغلوا هذا الشيء لمصلحتهم، لأنه المرأة هي مقدسة ومكرمة بالقرآن ومن الرسول ومن بالدين، هي أساس وعمود البيت إذا بيفهموا القرآن صح. ورب العالمين عطاها حقوق وعطيها مكانة وعطيها قدر ما في مرأة بالعالم أخده بصراحة يعني.
0: مزبوط. بس نحن ما منطبق طبعا،
1: هي هي نحن ما منطبق، نحن أخدين بس الأشياء الغلط من هذا القرآن فينا نقول.
0: مزبوط. مو كل الناس بتطبق صح،
1: مش بس بتطبق صح، أو في كتير ما بيفهموا. هذاك اليوم قبل كم أسبوع سمعت واحد رجل دين، يعني عالم دين، طالع عم بيقول انتوا ارجعوا بس للقرآن، ما حدا منكم عم بيقرأ وعم بيطبق، انتوا اخدين شغلات اللي بتناسبكم بس، ارجعوا كل شيء مبين، كل شيء موضح.
0: مزبوط.
1: يعني شوفي انه حتى رب العالمين اكرمنا انه المرأة، او بوقت الرسول عليه السلام النساء ما كانوا يرضعوا، كانوا يجيبوا مرضعات. حتى حليمة السعدية هي اللي أرضعته للرسول صلى الله عليه وسلم، مش لأنه أمه ما بتقدر أو ما في حليب، لا، أنه هيك النساء مكرمات، النساء مش عبيد، خصوصي نساء العائلات والقبائل المعروفة يعني مكرمة، وهي ست ببيتها وبتحترم حالها وتكون تمشي حياتها بالاحترام بالمودة وبالرأفة وتسوي واجباتها. بس إذا ما بدها ترضع أو حتى ما بدها تنظف، أو حتى لحتى اليوم بالسعودية بيطبقوا هذا الشيء، بيجيبوا لها حتى يساعدها يعني.
0: إيه مزبوط. إيه هو بالنسبة كمان للرضاعة كانوا كمان يحبوا أنه يروح خصوص الصبيان يرضعوا بمكان منطقة جبلية، بيقولوا أنه حليب الأمات هونيك أفضل أو شيء، مشان هيك أنه هو
1: مشان يربى بالبادية، مشان يقوى،
0: يتعود على هذا الجو،
1: يصير عوده صلب. بس ما حدا لامها، ما حدا لامها لهالأم اللي هي أم أكرم شخص في الدنيا، وهي أكرم إنسانة بالدنيا، ما حدا لامها ولا حدا قال لها أنت مقصر، ليش ما بترضعي ابنك، كيف عطيتي ابنك لكذا، كيف سويتي. مجتمعنا لا، أنا ما بعرف من وين جايبين هالعادات والتقاليد.
0: هي عادات وتقاليد يعني، لا حرام يعني هني بيلحقوا العيب، العادات التقاليد، أما حلال وحرام هذا آخر شيء صايرين يحكوا فيه للحقيقة يعني.
1: فلذلك يعني أنا بصن أن رب العالمين أكرمنا كبني البشر كتير، وعطينا حقوق، وحتى في نقاط كتير بالقرآن بتدل عدم الاضطهاد، عدم التنمر، عدم الضغط النفسي على البشر، لا تهامزوا ولا تنابزوا بالألقاب، هذا كله اسمه تنمر وضغط نفسي يعني.
0: مزبوط.
1: عن جد حاطت قواعد وقوانين لو نحن نمشي عليها الدنيا رح تكون بألف خير،
0: ألف خير. أيوة.
1: والبني آدمين رح يعيشوا بألف خير.
0: مزبوط. هذا الضغط النفسي للأسف ما بيبين أصلاً بسرعة، رح يكون خطوات تراكمات بعدين للأسف بيبين كل شيء.
1: والضغط أو بالأحرى الاضطهاد مو بس جسدي مو بس واحد يقوم طخ طخ طخ يضرب
0: طبعا مرة. نفسي أصعب من
1: نفسي
0: جسدي.
1: أصعب من جسدي
0: صح.
1: كل ما قللوا من قيمة المرأة ومن إنجازاتها ومن شكلها ومن بيتها ومن شغلها ومن تعبها ومن تربيتها كل ما هي صغرت بعين حالها أكتر
0: صح.
1: كل ما هي ما عرفت قيمتها أكتر شو بيصير هاي المرأة بحياتها؟ ما رح تكبر ولا رح تعرف حقوقها ولا رح تقدر تطلع من هالقوقعة إلا إذا شغلت مخها اللي رب العالمين عطاها إياه اللي هو شيء مقدس كمان لإلنا. هذا مو موجود براسنا هباء منثورة.
0: مزبوط.
1: في إله غاية ورب العالمين بيحب الناس المتفكرين المتدبرين.
0: إنما يخشى الله من عباده العلماء.
1: العلماء واللي بيفكروا بيتدبروا قبل الرسول ما يكون رسول قعد سنين بالغار بغار الحراء وصار يتأمل ويتفكر ويتدبر بخلق الله. ليش أنا موجود؟ شو هذا الكون؟ شو في نجوم؟ في شمس؟ في ليل؟ في نهار؟ مين أوجد هالشي؟
0: ما خلقوا هودي عن عبث.
1: وتفكر وتدبر وشغل مخ لحتى ما صار جدته الرسالة وجدته النبوة يعني. فنحن النساء يعني مش من اليوم وبكرة ومبارحة يعني. أنا بسمع كتير من رجال كتير يعني علماء وحتى في مثقفين وفي ناس يعني بمكانات مرموقة بيقولوا النساء بالغرب تحرروا فقدوا عقلهم طلعوا من الجلباب خرجتوا من جلبابي أبي. كان في فيلم هيك
0: لن أعيش في جلبابي أبي
1: أو لن أعيش في جلبابي أبي. بس ما قالوا هاي المرأة طيب عرفت حقوقها اهتمت بنفسها
0: حبت حالها.
1: أنا ما بشجع على عدم الاحترام وكل واحدة تقوم وتقول أنا وأنا وأنا. لا نحترم بعض كزوج كزوجة كعيلة يعني. الدنيا ما بتمشي بلا أسرة بلا
0: طرفين
1: ما في توازن. وهم سكن لكم وأنتم سكن لباس لهم يعني. المرأة والرجل هم دائما بيكملوا بعض بس الكوبل الصح
0: صح.
1: الناس اللي أنا بدي أحترمه هو راح يحترمني وهو بيحترمني وبودني وبيقدرني أنا كمان بوده بقدره. ليش أنا قلت لك الإسلام أكرم المرأة؟ لأنه حتى بالإسلام غير الرضاعة وغير الشغل وغير هيك الرجل هو القوام على المرأة. ونحن رجالنا فهموا هالشي غلط. أنا قوام عليها أنا بضربها أنا بعاقبها أنا بزلها أنا بكسر لها راسها وإنفها. لا أنت قوام عليها أنت بترحمها بترقفها بتحن عليها مسؤول عنها أنت اللي بتحتويها لأنه المرأة
0: ضلع ضعيف يعني
1: ضلع ضعيف وهرمونات والله كلمتين بينضحك عليهم يعني مش منهم هالشغلة المعقدة يعني ما بدهم كتير بدهم بس رجل يخاف ربه فيهم ويكون سوي نفسيا سوي نفسيا مش ربيان بجو نرجسي وذكوري للغاية أنه الرجال هم كل شيء في الحياة لأنه أم يعني الرجل هو ولد من مرة وأخته مرة وبنته مرة
0: أكيد.
1: يعني النساء هم شيء كبير بحياة الرجال كما الرجال في حياة النساء بس للأسف في فئة تربت على العادات والتقاليد الغلط وهذا الشيء أثر على تعاملهم مع نسائهم وهدول اللي بيمارسوا العنف والاضطهاد للمرأة سواء نفسيا أو جسديا أو تنمريا أو حتى بيتنمروا عليهم عن طريق الحرية يعني بيقيدوا حريتهم ما بيخليهم ما بيخلوهم أنه يتصرفوا على كيفهم لأنه يعني كاسرين عين زوجاتهم بيقولوا بليلة الدخلة قطعوا راس مين بيقطع راس القط يعني مثل غبي جدا
0: صح.
1: مين بده يسيطر على التاني؟ طب الحياة الزوجية المشاركة مش سيطر الطرف على التاني طبعا. احترام الطرفين لبعض طبعا نفس الشيء للنساء مش بس الرجال اللي بيضطهدوا في نساء كمان بصراحة يعني بدهم ليفهموا الوضع عرفتي مش كل النساء المضطهدات أو اللي عم بيتعاملوا بطريقة صعبة هم شو عم تقول لك هم مظلومات في نساء ظالمات كمان
0: صح.
1: بس بالمقابل المظلومات كمان
0: والله هي الفئة الأكبر
1: من من إيدهم يعني من إيدهم كمان لأنه هم اللي سمحوا بهالشي لأنه هم ما طوروا من نفسهم لأنه هم مش تقطع راس القط بس إنه في حياة مشتركة بدي أبنيها هم فهموا هالشي غلط هم مجتمعنا اللي كانوا الرجال يقعدوا على باب الحارة والنساء تروح تفيق الصبح برمضان تطبخ تصلي الصبح تروح تطبخ وتكنس وتنظف وتصبت هيك للمغرب المغرب شو بدها تسوي هدول الرجال بيكونوا نايمين يا بيروحوا بيطلعوا مع رفقاتهم يا بيروحوا على الجامعة حسبها هم شو كان عندهم يعني
0: أشغالهم
1: آه بتجي المرأة بيكون أحيانا مرأة واحدة ببيت فيها 10 رجال
0: مطلع.
1: شو بتسوي تشتغل للمغرب تحط الإفطار لسه ما أكلت لأمي هذا بيقول لك كاست ماي هذا بيقول لك ما بعرف شو لسه هي ما فطرت وهم كلهم الباشاوات لازم يفطروا بالأخير بيقعدوا بدهم شاي حلو كل شيء بيقعدوا وهي بتروح بتجلي وبتسوي طب وين الحياة المشاركة وين الرحمة وين الرأفة
0: مظبوط
1: هاي المرأة وين حقوقها ما كانت تقوم تقول طيب أنتوا ما رح تساعدوني على الأقل جيبوا لي حدا يساعدني نحن هون بعلم النفس في شيء اسمه كوخ ثيرابي كوخ ثيرابي يعني طبخ جماعي بيطبخوا مع بعض بينبسطوا بيريحوا نفسيتهم
0: مشاركة يعني
1: هي المشاركة فليش ما منطبقها هاي ببيوتنا يعني المرأة والرجل والأولاد يعني حتى هذا شيء بيسوي الرابط الأسري كتير قوي وبيعلم الأطفال بيعلم العيلة كلها على الصبر على المودة على الرحمة على التعاون على المشاركة مجتمعنا مو هيك مجتمعنا مجتمع ذكوري ربا من الصغر النساء والرجال على الانفصال على عدم المساواة على أنه هو الباشا وأنتي الخادمة بس هي قبلت
0: هي ما قالت لا
1: هي
0: ما سنحت لها الفرصة لتقول لا ما كان عندها هيدي الجرأة
1: ما كان عندها الجرأة ليش برأيك
0: هلا أول شيء العادات والتقاليد وأمها كيف ربيت وهي الجو اللي ربيت فيه هلا مثل ما عم تقولي لو أنه مثلا كلهم بيقوموا بيتشاركوا بالطبخ بالتنظيف هلا اللي عنده مثلا صبي وبنت عم يشوفوا أنه هيك لازم المجتمع بيربوا على هذا الأساس
1: لأنه بالمدرسة بيطبخوا مجبورين عندهم حصة طبخ
0: حتى بيخيطوا يعني أنا شفت هوني بيخيطوا بيحيكوا صوف بيعملوا شغلات كتير حلوة
1: ومش عيب
0: وبيتعلموا هالشي بكرة بس يكبروا هني يتزوجوا لح يطبقوا هذا الشي نفسه أما مثلا هاي المجتمعات اللي نحن كنا فيها نشوف أمنا دائما مثلا بالمطبخ وستي دائما هي بالمطبخ اللي ست الست وبناتنا هيك لح يتعلموا منها لأنه نحن هيك تعلمنا صرنا نحس أنه هذا هو الصح يعني يمكن ما لقينا مين يعلمنا أو يقولنا أنتوا غلطانين أو شيء مشان هيك يمكن الواحد ما كان يقدر يقول لا بس يمكن هلأ بعد هالتجارب وهالخبرة السوشيال ميديا العالم عم تشوف تجارب غيرها يعني عم تتعلم شغلات مفيدة وبالدين حصرا
1: طبعا
0: لأنه يمكن نحن كمان كان عنا شوية جهل بالدين يعني كان يوصل إلنا اللي هني بالدنيا يوصل هاي هي الحقيقة أما بس شوي المرأة تسمع شيء تقول والله عجبني هالشي بدي استفسر عنه أكتر صار عندها خبرة صارت تعرف الصح صارت تعرف الغلط يمكنها تبلش تتجرأ وتقول لا أنا هيك بيناسبني هيك بيوجعني هيك بدي وتغير حياتها بس يمكن للأسف الوضع اللي كنا فيه أو الناس في ناس لهلأ هيك
1: هي
0: لأنه هن لهلأ هيك ما قدروا يطلعوا من هيدي القوقعة العادات والعيب والتقاليد وانت ما بصير تعملي هيك وجوزك إذا قال هيك لازم إيه يعني في شغلات كتير حدود مقيدين فيها للأسف ما قدروا يطلعوا منه
1: طيب ليش ما عم بيطلعوا يا ترى
0: لأنه هني عندهم شيء بنفسهم بحس أنه خوف لسه ما حبوا حالهم
1: طيب ممكن إذا هني طلعوا المجتمع كمان يتنمر عليهم
0: خايفين من الوضع صح
1: لأنه المجتمع له دور كبير يعني قلنا المجتمع هو المسبب الأقوى للألم وللأسف للأسف أحيانا المجتمع اللي بيضطهد هم أكثرهم نساء مش رجال اللي بيتنمروا وبيضطهدوا وبيعيبوا وبيخلوا المرأة تتردد وما عاد تخطي خطوة ممكن الرجال يشجعوا هالشي في رجال فهمانين وعاقلين
0: ودارسين
1: وفاهمين الدين صح وبيشجعوا هالشي وهم اللي بيوعوا نسائهم بناتهم بربوهم بطريقة صح. بس المجتمع النسائي حتى بالغرب لسه متجرعين أو عندهم هاي ما بعرف بالفطرة هذا الشيء اللي تربوا عليه
0: ممكن،
1: وبدل ما يشجعوا لا بيعيبوا بيحكوا على المرة اللي هيك وبيصيروا بين حالهم بيوتوت وكذا وعملت هيك وسوت هيك وشوفي كيف وتنمرت وتمردت وعملت. هم بيعطوا مصطلحات غبية للمرأة اللي طبعا ما بقلك المرأة اللي بتتمرد عن جد وبتكون قليلة احترام، المرأة اللي ما بتحترم لا تحترم
0: صح.
1: بس المرأة المحترمة حالها ومحترمة غيرها ومحترمة مجتمعها وعرفت حقوقها، هدول الفئة من النساء بالذات هم اللي بيضطهدوهم أكتر، هم اللي بيخلوهم يترددوا وما يخطوا خطوة يعني
0: صح. بيضل في رادع لهم للنسوان انه بيخافوا، مجتمع النساء قبل الرجال صايرين نخاف من بعضنا والله صحيح.
1: بس ليش هدول النساء اللي يعني ليش نحن منخاف منهم وليش هم بيسووا هاي المشاكل؟ هاي هذا سؤال كتير كبير بتمنى المستمعين انه يفكروا فيها يعني. ليش نحن ما منشجع بعض انه نحن نبني عائلات سليمة تحب بعض تحترم بعض سواء الرجال والنساء الولاد والبنات، نعيش مع بعض حياة حلوة باحترام بمودة برحمة تكون أسر سعيدة؟ ليش بدنا مجتمعات تعيسة؟ لأنه المجتمعات هون أو العائلات هون كلها تفككت.
0: هلأ ممكن الغيرة، ممكن الناس تقولك ما بدي حدا يكون أحسن مني، في ناس هيك بتفكر تقولك أنا بدي يكون أحسن شيء
1: فلذلك تضطهد غيرها من النساء مشان ما تتطور سبب. ما تتقدم ما تسوي شيء،
0: ممكن سبب بيكون من الأسباب، أو ممكن هيدي النساء اللي عم تحكي عاشوا بظروف عندهم حالة نفسية،
1: ما هي هي الحالة يعني. النفسية اللي قلنا أغلبيتهم عاشوها من وراء الاضطهاد المجتمعي اللي هم عاشوا فيه. هم يعني بدل ما يغيروا بدل ما يوقفوا ضد هالشي صاروا مساندين لهالشي
0: صح،
1: لأنه تجرعوا ما عرفوا غير هالطريق
0: صح.
1: بس في مثل عربي بيقول كل الطرق تؤدي إلى روما، فما في طريق صح. واحد يعني بالأخير النتيجة هي المهمة. إذا طريق الواحد صح، إذا الواحد مثل ما قلنا ما غلط بحق حدا ولا تعدى على حدود حدا واحترم الرجال والنساء احترموا بعضهم وبنوا أسرة حلوة وجميلة وسعيدة مع بعض، بالأخير هي النتيجة الأساس يعني. طرق تختلف يعني، أنا طريقتي مو مثل طريقتك، طريقة غيرنا مو مثلنا، فكل واحد منا عنده طرقه الخاصة، عنده أحواله الخاصة، عنده ظروفه الخاصة. بظن كل واحد لازم يشوف شو هو المناسب لإله وشو هو اللي ممكن انه يساعده مشان يغير من حاله
0: صح.
1: يعني مو كل الطرق هي الصح
0: صح.
1: يعني في نساء مضطهدات مثلا ممكن يكون طريق الحلو واللي بيساعدها انها مثلا توقف ضد هالشي، انها تحارب، انها مثلا قلتي الغيرة ما حدا بده أحسن يكون أحسن من هذا. فهي النساء اللي اكتشفت أنه ناس بتغار منها مشان هيك تضطهدها، لا هي تستمر بطريقها أنه هي تقدم أحسن صورة، تكون
0: المثل الأعلى،
1: المثل الأعلى، تعطي أحسن صورة عن حالها بالاحترام وبالتعليم وبالتقدم بطريقها وحفاظ على أسرتها، مشان هدول العالم اللي بيضطهدوها بهالطريق سواء كانوا قريبين أو غريبين بالأخير يشوفوا إنجازاتها، فهي رح تخليهم يخاروا أكتر صح. فهذا هو نجاحها لأنه هي ما خلتهم يحققوا أهدافهم
0: صح.
1: وفي نساء لا، ممكن إذا عايشة مع رجل أو عيلة نرجسية وعم بيضطهدوها نفسيا وجسديا كتير، ممكن يكون لا إنها تبتعد عن هذا الجو يكون مناسب لإلها. فكل وحدة حسب جوها
0: مزهور.
1: حسب ظروفها،
0: البيئة اللي هي فيها،
1: البيئة اللي هي فيها، المجتمع اللي هي فيه، مش كل واحدة بيناسبها الحل نفسه
0: صح.
1: كل واحدة لازم تشوف بطريق منفصل وضعها، حياتها، شو اللي بيناسبها، شو اللي عم بيصير معها، شو ممكن يكون منيح، يعني شو هو الحل المنيح لإلها.
0: تمام، منشان هيك يعني نحن ما منعمم هالحالة على الكل، لأنه كل واحد له وضعه وظروفه. رح نطلع فاصل صغير ونرجع نتابع معكم.
1: يلا بعد الفاصل.

0: Kanal K.
1: ورجعنا لكم من جديد، بدنا نتابع بموضوعنا الشيق والحلو مع ضيفتنا العزيزة سميرة. بدنا نحكي شوي عن الانسجام الزائف اللي بيصير بين العائلات، مثلا يعني بالتجمعات العائلية بدنا نجبر الكل يجوا ويكونوا حاضرين، كأنه هو فرض على الكل، بالرغم من أنه هالشيء أحيانا بيأثر على بعض من الأشخاص يعني هن بيكونوا مجبورين يجوا أو ما بيحبوا الأشخاص التانيين، ممكن يتعرضوا بهذا الاجتماع لتنمر لمضايقات. بس نحن مضطرين أنه ممكن منشان نجمل صورة العائلة قدام الناس كلها أنه نضل مجموعين بالأفراح بالعزيات بالمناسبات، وما منقدر طبعا نحن شو عم نأثر على نفسية الأشخاص التانيين. شو بتقدري تحكي لنا شوي عن هالمواقف؟
2: لكي نحن كمجتمع تعلمنا أنه دائما عيب وما بيصير، ولازم نحترم ضيوفنا، أو كان في عادات مثلا ما بعرف إذا تتذكريها وعندكم كانت موجودة، نقول لك لحدا أكبر منا خالتي أو عمه أو خاله، نبوس الأيادي مثلا، وهذا الشيء من باب الاحترام بوجهة نظر بعض الناس. في بعض الناس التانية بتخاف من إنها تكون منبوذة من المجتمع أو يشوفوها بعين مثلا إنه هاي العيلة ما عرفت تربي أولادها، مش محترمين، الناس فشلوا ما نجحوا. في عالم اجتماعية كتير وحابة إنها، أو بالأحرى حابة تبرز حالها بأحسن صورة قدام العالم وتخفي كل العيوب اللي موجودة، يعني اللي بوجهة نظرها هي عيوب يعني.
1: طبعا
2: وهذا شيء بيأثر جدا، خصوصي على المراهقين اللي هم بمرحلة النمو، أو في عائلات مثلا في أطفال مش بس اضطهاد النفسي والجسدي في والتنمر، بيكون في تحرش بعض العائلات. أنا سمعت عن من مرضى كتير لإلي من مجتمعاتنا، إنه مثلا البنت ما كانت بدها تروح لبيت خالها لأنها كانت تتعرض للتحرش من ابن خالها. أيوة. ما كانت تسترجي تقول لأمها.
1: أيوة.
2: والأهل ما بيفهموا يعني إنه شو صاير، والعيب والفضيحة شيء يعني. البنت تقلي بعد ما كبرت، وطبعا هذا الشيء وداها لطريقة كتير غلط وأثر على نفسيتها وتأزمت كتير، تقلي انه انا ما كنت استرجي اقول لامي انه اول شيء بيت خالي وابن خالي، ما يعني كيف رح تكون نظره امي لاخوها او ابن اخوها.
1: ممكن ما تصدق الام،
2: ممكن ما تصدق الام، ممكن بيت الخالي عملوها فضيحه وحتى انه يتهموها هي بالكذب او بانها مش
1: بديت هي الفكره
2: انه هي وحده مش منيحه، وانه ليش بتطلع هالاشاعات. و شيء ثالث اللي قالت لي انه ما بتحب انه تفصل عائلتين عن بعض، واجتماع العائله كان حلو وشيء جميل جدا، فاثر عليها هذا الشيء يعني لفتره طويله. كان انه اذا اجوا لعندهم بيت خالها، او هي راحت مع امها ومجبوره طبعا مثل ما بدي نجبر، كانت تشوف كوابيس، تبكي، تكتئب، ترجف، يصير معها حالات هلع ونوبات بدون ما حدا يعرف، تتعرق والكل يقولوا لها شو بكي مريضة، شو في، شو صاير بهالبنت، وما حدا كان يتجرأ انه يعمق الموضوع ويسأل ماما في حدا، في شيء، في ما في.
1: أيوة.
2: فهذا الشيء بيأثر بهي التجمعات العائلية عن جد، تضطهد المرأة، تضطهد مو بس نفسيا، كمان جسديا واجتماعيا وأخلاقيا. في عندي مريض تاني من أريتريا مثلا، يقول لي أنا اعتزلت العالم، عمره 17 سنة، بيقول لي أنا كتير مبسوط كنت بالاجتماعات وبالجمعات وبحب انه العب مع الاطفال. طبعا هون الاجتماعات والجمعات مو بس العائليه العائله القريبه، وكمان
0: في مجتمعات دينيه
2: هن لانه بمدارس قران وكذا كان او حتى القرويه مثلا، لانه أيوة. تجمعات مو بس يعني بتجي على
0: مستوى اكبر شوي،
2: مستويات صغيره بتبلش مثلا الام والاب الاولاد، بعدين بيجوا الجد والست فوقهم، بعدين الاعمام والاخوال والعمات، بعدين اولاد العم والاكبر الاكبر الجيران الضيعه كذا كذا كذا. فانه بتجمعات الضيعه مثلا انه هو ما عاد حب يروح، قلت له طيب شو السبب؟ السبب انه هو مريض سكر، وانه كل الضيعه او شباب الضيعه لما كان يلعب مع الاطفال اللي بعمره يجوا ياخذوا اخواتهم يحملوهم يقول لا تلعب معه. قلت له طب ليش؟ شوفي العادات والتقاليد يعني التنمر والاضطهاد اللي بيتعرض له الشخص بهالمجتمع، وهو شاب يعني طبعا كمان مش بنت. بيقول لي كانوا يفكروا انه مرضي معدي، طبعا جهل. هذا كمان سبب كبير انه نحن حتى نحن كأمهات وأبهات احيانا نضطهد اطفالنا، نضطهد بناتنا، نضطهد عائلاتنا، انه نقول لا سوي كذا. طب الشخص ما بده، لازم انا شوف وتحقق وضل ورا الموضوع انه في سبب وراء هذا الشخص. ما حدا منا ما بيحب الجمعات والتجمعات والبسط والكيف والاجتماعات، بس بظن الناس اللي يعني الناس اللي بتبعد عنها عن حالها عن هالاشياء بكون مرت في مواقف، في اسباب صح. مثل ما قلنا اضطهادات المجتمعية، نحن حكينا بلشنا بالأسرة بس في كمان أكبر من الأسرة. نحن قلنا بشكل خاص النساء بس كمان بشكل عام الأطفال، مثلا هذا الولد كان طفل لما تعرض للاضطهاد
0: وضلت بنفسه لكبر ما قدر يتحرر من
2: لليوم لليوم في عنده عقدة اللي عنده إقامة بي هو أفضل مني لأنه أنا عندي F. يعني تصوري لهالدرجة لليوم عنده أنه أنا ليش أخذت هاي الإقامة، فعم يتنمروا علي، عم يضطهدوني، هم أحسن مني. أنا مؤمن برب العالمين وتقبلت مرضي، بس ما فيني أتقبله من وراء اضطهاد العالم لإني وتنمرهم علي، أنه أنا شي غريب، أنا شي عالي، أنا شي بيجيب لهم المرض، بيجيب لهم العار، مرض يعار، هيك علموا بالمجتمع. صارت معه عقدة نفسية. فنحن بصراحة بأفكارنا بعاداتنا بتقاليدنا بديننا الغلط مننشأ ناس معقدين نفسيا. حتى النرجسيين ما بيتربوا أو ما بيولدوا مع هاي الصفة. ممكن يكون جينات، بس هم بيتغسوا على التربية الخطأ. على تمجيد، نحن مجتمعاتنا مربية كتير نرجسيين. مجتمع الذكوري انت الولد، انت الباشا، انت ما بيصير تبكي،
0: ما حدا بيقول لك لا.
2: مو بس انه شغلة لا وكذا، انه حتى شغلات شو بدي اقول لك، ان
0: سيطرة يعني
2: لا الشغلات اللي هي ضعف من نظر مجتمعنا. مثلا الولد ما بصير يبكي،
0: صح،
2: انت زلمة، انت رجل، بس النساء هي اللي بتبكي. يعني مع انه البكاء هو قوة،
0: صح،
2: هو غسيل للنفوس، بس هم ربطوا البكاء بالمرأة. شوفي لهالدرجة،
0: لأنها ضعيفة
2: لأنه بالعكس هي القوية يعني
0: طبعا.
2: والقوة بالرجل لأنه ما لازم يبكي. فبيربى رجل نرجسي بيحب حاله، ما في حدا قدامه غيره، يعني بعد الإله هو، أو أحياناً بشوف حاله أكبر كمان. وبيصير هالعقد النفسية بتنتشر بالمجتمع. فعنا بنات معقدات نفسياً، في عنا رجال معقدين نفسياً. طبعاً هذا الشيء ببلش بمرحلة صغيرة كتير، بمرحلة الطفولة يعني. فمجتمعاتنا ممكن تسوي أشياء كتير مشان العادات والتقاليد، مشان ما تكون عندهم وصمة عار، مشان العيب والما بيصير والمجتمع ما ياخذ نظرة سلبية عنهم كمان. أو مشان يعني في حتى أطفال تنمر مثلا بشكل خاص هون بأوروبا كتير مشهور. أنا بسأل كتير أطفال تعرضوا للتنمر إنه ليش كيف صرت الضحية، كانوا بيتنمر عليهم بعدين هم صاروا المتنمرين، كانوا الضحية بعدين صاروا
0: هن اللي يتنمروا على الآخرين،
2: كانوا الضحية نعم بعدين هم صاروا
0: الجلادي،
2: أيوة هم اللي صاروا اللي بيمارسوا هذا الشيء.
0: أيوة.
2: فيقولوا لي نحن كنا يتنمر علينا، ما لقينا طريقة غير إنه نحن ننضم لهم، فنتنمر معاهم على حدا تاني
0: أحسن ما يتنمروا هن عليه،
2: إنه هم عودوا حالهم أو أقلموا حالهم على هاي الطبيعة على هاي الفئة مشان ما يكونوا منبوثين.
0: أيوة.
2: من الفئة المعينة مشان ينقبلوا بالفئة المعينة.
0: أيوة.
2: مشان ينخرطوا معاهم مشان يكونوا جزء منهم،
0: اضطروا يعملوا.
2: فهاي الميشانيزموس هاي الطريقة بتنطبق كمان على عائلاتنا ومجتمعاتنا يعني. سألتيني سؤال، هذا هو جواب السؤال. إنه كل واحد في إله غاية من هالشي مشان ما يكونوا منبوذين، مشان يتقبلهم المجتمع، مشان يمجدهم. طبعا في ناس مثل ما قلنا عندهم عقد نفسية بدهم صفة التمجيد دائما مشان ينحكى عليهم بشيء جيد، حتى ولو هذا الشخص أو هدول الأشخاص اللي بهاي العائلة عم يتأثروا نفسيا أو جسديا حتى لو بيموتوا. في عائلة بعرفها طبعا مش بالمهجر بالوطن مشان العيب والما بيصير والمجتمع ضغطوا على بنتهم حتى بنتهم جنت. يعني الأب صارم صارم صارم نرجسي مريض نفسيا بيأثر كتير على عيلته حتى لما بيكون موجود، لدرجة انه ما فيهم يتنفسوا لازم لا صوت لا حركة لا ضيوف لا تروحوا لا تجوا. فالبنات بهاي العيلة كانوا مضطهدات كتير والنساء حتى، وما دافعوا عن حالهم.
0: مين بده يعلمهم يدافعوا عن حالهم؟ أكيد الأم قدامهم هي حتكون ضحية يعني.
2: تسكت بس مشان ما تاكلوا قتلة، ما تنضربوا، ما تسمعوا كلمة. هو طبعا كان اضطهاد جسدي كتير بالعيلة ونفسي أكتر كمان مسبات وكذا. فالأم تسكتهم بس خوفا عليهم، يعني مو بس أحيانا مشان ما نكون منبوذين أو المجتمع ما يحكي لنا. طبعا هذا كان كمان وجهة نظر المجتمع، هي غلطها أنه ما طلعت لبرا، ما حكت لحدا، ما جابت مساعدة مشان ما حدا يضحك عليها، المجتمع ما ينبذها، ما يحكي عليها وعلى بناتها، بدهم يتجوزوا بكرة، هي وصمة عار. بس كمان هي سكتت بناتها وما علمتهم القوة مشان ما ينضربوا، مشان هي هي فكرة هيك أنا عم بحميهم. البنت جنت، لما جنت شو سووا؟ بدل ما ياخدوها على أطباء بدل
0: بيخجلوا فيها، صاروا هلأ بيقولوا بنت
2: صاروا يربطوها بالبيت
0: كمان
2: مشان ما تطلع، لأنه هي صحيح يعني العقل صار فيه وش يعني
0: اختلال،
2: من
0: يعني
2: اختلال بالعقل من خلال ضربة راسها بشي شغلة انضرب. بس البنت لسه نفسيتها كانت موجودة، تروح تزور رفقاتها القدامى، تروح مثلا تدور كذا، فيدوروا عليها يركضوا وراها وينها وين راحت.
0: أيوة.
2: فشو يعملوا؟ صاروا يربطوها بالبيت مشان حتى ما تروح حتى ما تطلع، حتى ما العالم ما يضحكوا عليها ما يشوفوها. أيوة. البنت صارت يعني ممكن كانت بهاي الفترة لو أخذوها لطبيب نفسي عطوها الدعم الاجتماعي والعائلي والحب والحنان كان ممكن تتطور وكان ممكن تتعالج وممكن يصير وضعها أحسن، بس هم عالجوها بطريقة غلط، خبوها عن المجتمع مشان وصمة العار، مشان العيب والعالم رح يضحكوا علينا وانتي صرتي عبء علينا. هم اللي وصلوها لهالمرحلة وكمان سووها عبء يعني كمان الغلط عليها، وصاروا يربطوها بالبيت. البنت راحت أكتر يعني
0: للأسف. حلوا المشكلة بمشكلة أكبر منا،
2: هذا هو
0: هذا مجتمعنا، هاي مشكلة العادات والتقاليد. هلأ بسمع كمان في ناس تقولك انه ايه لازم نحن مضطرين نكون مع العائلة، الكبير هو المسؤول عنا ماديا، هو اللي حيعطينا بكرة بيحرمنا الميراث. كمان هاي شغلات كمان نحنا كتير موجودة بمجتمعنا، مثلا عند الجد لازم كلنا نروح بكرة، جدي مثلا إذا أبي ما كان ممكن يحرم أبي الورثة، من شان هيك نحنا بنغصب أولادنا بنقول لا بدنا نروح، بتبوس إيد جدك وما تزعله هو كبير، شو ما بيقول لازم تقوله حاضر، مع أنه ممكن يكون كتير أنه هو غلطان. كمان نحنا بنكون هيك عم نعمل تراكمات.
2: طب هاي هاي الصورة الغلط اللي نحن بنعطيها الأولاد، لأنه نحن قدوة لأولادنا، وإذا أعطيناهم هيك صورة للأولاد هيك رح يتربوا. يعني أنا من الناس اللي بتذكر عندي جديني، حتى أبو أبي وأبو أمي هم أعز ناس على قلبي، يعني الله يرحمهم اثنيناتهم، راحوا بكير من هالدنيا. كنت بحبهم أكثر من أبي بصراحة، وأكثر من أمي كمان، لأنه يعني هدول الجدين، واحد أنا كنت صف أول لما مات رحمه بالسرطان، والثاني أنا البكالوريا حتى درستها عنده، أنا وياه كنا أصدقاء، حتى جوزته جوازة تانية، يعني أنا اللي
0: والله
2: لأنه ستي ما كانت عنده وكان مريض مرة عليه حرارة، يعني قلبي صار يوجعني عليه، قلت حرام لازم حدا يدير باله عليه، فأنا وجديني كنا رفقات احترام بيناتنا، حب، يعني لما بروح لبيت جدي كأني بروح على الجنة.
0: انت هيك حلو العلاقات تكون.
2: بس للأسف مو الكل. وجدي ما كان غني ولا كان رح يورثني شيء، والمسكين يعني على باب الله، بس أنا جدي هاد ما بعطي بالدنيا، كنت تاني كمان يعني. يوم اللي مات كنت صغيرة بتذكر، 6 سنوات، حسيت الدنيا خربت يعني. جدي الثاني كنت هون، يعني ما كنت بالبلد لما توفى الله يرحمون، بس حسيت قطعة من قلبي راحت. فهدول لا أغنية ولا يوم أهلي يعني عودونا على هالشيء أنه تروح لعن جدك مشان يعطيكي مصاري أو مشان يدلك أو يجيب لك، لا ما قالوا لنا هالشيء، بالعكس.
0: حلو.
2: الحب لما بيجي هو أكبر كنز، والاحترام المتبادل هو أكبر كنز. يعني مثل ما أنا كنت أحب جديني، هم كانوا يحبوني كمان نفس
0: أكيد نفس ما بيقولوا مو أغلى من الولد إلا ولد الولد.
2: وأنا اليوم بهذا العمر عم لاحظ تأثير هذا الحب على شخصيتي، على حياتي
0: بعد كل هالعمر،
2: لأنه نحن بنبني إنسان، والإنسان اللي بينبنى غلط حياته بتكمل غلط، وفيها صعوبات وأمراض ومشاكل كتير كبيرة. والإنسان اللي بيكبر على المحبة وعلى الاحترام وعلى المودة
0: يكون سوي أكتر،
2: هذا الإنسان شخصيته أقوى، بيعرف يتعامل أكتر، ناجح أكتر، بينظر للحياة بمنظور آخر. يعني صراحة نحن ما مننتبه على هاي الأشياء، نحن موضوعنا اليوم الأساسي هو الاضطهاد خصوص النساء في العائلة والمجتمع، وبالأخص بالمناسبات، يعني أنه بطريق مباشر أو غير مباشر. نحن ما مننتبه شو النظرة

0: الولد بيقول لك هذا الشخص ما بدي يتعامل معه، صدقيه بيعرف شو عم بيقول.
1: لأنهم هني أنقياء
0: وأذكياء. نحن ما منقدرهم، حتى نحن منضغط الأطفال لأنه ما منعطيهم قيمة. لا ولد شو بيحكي، حتى عن جد هذا كلام دارج عندنا بالشام أو بسوريا. ولد
1: تاخدي بحكيه هلا
0: تاخدي يعني بحكيه مثلاً. لا الولد حكيه بينزان بذهب إذا نحن،
1: لا نحن ما منكون منتبهين لكل هاي التفاصيل.
0: لا
1: هو يعني رادار سبحان الله، تلاقيه بيلقط كل شيء.
0: والرسول عليه الصلاة والسلام وحتى لما بالأحاديث بظن في أحاديث ذكرت هالشيء، إنه الإنسان أو إذا بدك تعرفي إنسان طيب أو الإنسان الطيب اللي الله بيحبه، بيحبوا الأطفال وبيحبوا الحيوانات. دول الفئتين بيمتصوا الروح الطيبة، بيعرفوا
1: أيوة،
0: وحتى بيمتصوا التوتر. يعني الأم اللي هي حامل أو بترضع إذا متوتر الطفل بيحس، بصير بيبكي. أحيانا في أمها بيقولوا أنا رضعت وهو نظيف، شوبه طيب شوبه شو
1: في، ما كنتي زعلانة وقت رضعتي مثلا؟
0: مو بس زعلانة، أنت كيف حالتك؟ بتلاقي هذا الولد بيشيله شخص تاني بيسكت. بيمتص، بتقولي رادارات، في عندهم رادارات يعني. فمن الصغر نحن من ربي يعني، مش شغلة أنه نساء أو بوقت معين، لا لا لا.
1: من الدرجة الأولى
0: إذا نحن ربينا، نحن بلشنا بأنفسنا ككبار، أنا وإنتي هلا مثلا، وتعاملنا مع بناتنا ومع أولادنا ومع عائلاتنا ومع حتى أزواجنا بطرق تانية اللي بيستاهلوا طبعا، الأزواج اللي بيستاهلوا ممكن نبني أسر صحية يعني سليمة.
1: أكيد
0: في رجال ممكن نغير فيهم وممكن الحوار معهم
1: يعني.
0: ممكن ينصلحوا، في رجال للأسف ما في لهم داعي بحياتنا لأنه ما بينصلحوا، بيزيدوا عناد أكتر لأنه تربوا غير. عرفتي؟ فلكل واحد بيبلش من نفسه فينا نسوي وننشئ عائلات سليمة
1: ومجتمع سليم وصحيح. رح نعمل هلأ فاصل صغير ونرجع نكمل معكم.
0: يلا

0: يلا رجعنا لكم من جديد. بدنا نسأل هلا شوية أسئلة نشوف شو بتنصحنا.
1: لو سهلة فيكم فيكي بالمشاهدين
0: مستمعين
1: والمستمعين
0: المشاهدين عندنا هدول
1: شايفة أنا اندمجت بالحالة
0: إيه شايفة. هلا نحن طبعا إنه آخر شيء واللي بيهمنا من هالقصة كلها إنه هو الحالة النفسية لهالشخص. هل يا ترى إنه صورة العيلة أهم من الصحة النفسية لهذا الشخص لحتى نضل نحن عم نضغط عليه مقابل إنه صورة العيلة تضل منيحة؟
1: شو رأيك؟
0: أنا أكيد رأيي لا، بس مثلا بهذه المجتمعات تبعتنا إذا حاول يعمل هيك رح يصير إنسان تاني، رح يتحارب من طريقة تانية. بقى شو الحل برأيك مثلا؟
1: الحل برأيي مثل ما قلت لك قبل الفاصل، طبعا هذا أبدا مش صحيح ومش مزبوط إنه نحن مشان المجتمع ندمر أنفسنا. نبلش من أنفسنا، مثلا مستمعينا اللي عم بيسمعوا ممكن في ناس مع في ناس ضد، لأنه موضوع كتير حساس وكتير شائك
0: وكل واحد له وضعه مثل ما قلتي.
1: المشكلة إنه مو بس يعني مجتمع وكذا، في المشكلة إنه في شلون بدي أقول لك، يعني تقاليد، في عادات، في بذور انزرعت من زمان. فالإنسان لازم يشوف يا هل ترى أنا لوين بدي أوصل، شو حابب، شو هو هدفي، ما
0: شو الأهم بالنسبة
1: لنا. نحن قلنا قبل إنه ما في حلول تنطبق على الجميع، ما في صح ما في غلط. هو موضوع شائك مثل التربية، يعني التربية حتى التربية ما فيها، يعني إذا بتجي على قواعد التربية أو علوم التربية ما في شيء صح أو غلط بالتربية. الناس اللي بتربي، ومن هون بنبلش بصراحة، الناس اللي بتربي بطريقة لسيفية، يعني طريقة مفتوحة، طريقة سهلة، لا بتقول لا بتفرجي الطفل ضوابط، لا بتفرجي انه شغلات منظمه، الممنوع والمسموح، بتخليه يربع على كيفه مثل بالغابه. هم بيقولوا نحن صح، وفي عالم الطريقه الاوتوريتيت شوي صارمه اللي نحن مجتمعنا اغلبيتهم متربوا عليه، في قواعد، في ضوابط، في حرام، في بيصير، في عيب، في ما بيصير، في حلال. دينيا طبعا ومجتمعيا في عيب وفي صح وفي غلط، ودينيا في حرام وحلال.
0: أهم شيء قصدك برأيك أنه الأساس، القواعد اللي أنت بدك تربي عليها.
1: لا، أنا الأساس وكل شخص لازم يشوف على على هوى أفكاره، مجتمعه. نحن ما رح نحن جزء من المجتمع، ما رح ننخرط أو نطلع من المجتمع، بس على هوى مجتمعاتنا، على هوى بيئتنا، على هوى البلد اللي نحن عايشين فيه، على هوى عيلتنا نحن، يعني الأم، الأب، العيلة الصغيرة والعيلة الكبيرة، لازم نأقلم نحن قواعدنا، ضوابطنا، أمورنا، مشان نربي الطفل سليم نفسيا وجسديا وصحيا وعقليا. قلت لك البنت اللي بعرفها اللي عقليا راحت، المسكينة. واحدة تانية العيب والمجتمع ماتت، مضوعت حالها يعني.
0: أيوة.
1: طبعا والكل بيشك بجوزها يعني.
0: طبعا
1: في أزواج نرجسيين وصعبين، والزلمة بيشرب وبيسكر وبيسوي اللي بده إياه، وهي اللي بتتحمل بالأخير ضاعت حياتها مشان العيب والما بيصير وما رح تطلق. احنا قلنا كل واحد على هوا ظرفه لازم يقرر. في ناس لا بتضلوا بتستمر وبتصلح يكون أفضل له، وفي ناس لا تترك أفضل له. فما في صح وما في غلط، بس على هوى المجتمع. مشان يعمل لك المستمعين، في ناس يمكن هلا جزء مع جزء ضد، على هوى أفكارهم، على هوى تربيتهم، على هوى ثقافتهم، على هوى تجاربهم. كل الناس خير وبركة. أهم شيء نحن نبني إنسان سوي وسليم، لأنه بالأخير بظن الهدف اللي رب العالمين بعتنا شانه على هاي الدنيا انه نحن نكون اسوياء ونكتشف ونفهم ذاتنا ونفهم المجتمع اللي نحن فيه والدنيا اللي نحن فيها. وما حدا يتنمر على حدا، وما حدا يضغط حدا، وما حدا يتعدى على حقوق وحدود حدا. فلذلك انا بظن انه كل عيلة اساس اي شيء. مودة رحمة احترام. إذا بنينا العائلة على هاي ثلاث أسس بظن الباقي كلها يعني آراء
0: ثانويات.
1: ثانويات كل شخص فيه يشوف شو المناسب لإله. بنتي تلبس نص كم، بنتي تلبس كم، بنتي تتحجب، تلبس شلباب، تلبس نقاب، في ناس متحررين، هاي أشياء يعني المجتمع أو المجتمع الديني بيشوف هذا شيء كبير أو صغير، بس أنا بشوف بالأخير هاي آراء شخصية. وإنما الأعمال بالنيات، أنا ما بشجع على أي شيء غلط، بس أنا بشجع على حرية التعبير عن الرأي والأفكار. كل شخص على هوى مجتمعه، على هوى بيئته، على هوى الشيء اللي بيناسبه فيه يربي، بس يكون أساس هاي التربية، أساس اللي ببلش فيه الإنسان هو الحب، احترام، والمودة والرحمة، إنه هاي صفات رب العالمين. فإذا نحن بلشنا فيها الباقي ممكن يعني بظن بتجي بكل سهولة.
0: أيوة،
1: بنكون بنينا إنسان سليم
0: سوي،
1: إنسان سوي، لأنه هذا الإنسان يتعلم الحب رح يعطي الحب، اللي يتعلم الرحمة رح يعطي الرحمة، واللي يتعلم المودة رح يكون ودود.
0: مثل ما بيزرع بيحصد الإنسان.
1: واللي يتعلم الاحترام رح يحترم. فبظن إنسان بيحب وبيود وبيحترم ورؤوف ورحيم ما رح يأذي نملة.
0: مزبوط. برأيك هالجيل الجديد اللي هلأ طالع حيكون إن شاء الله أكتر وعي من الناس اللي سبقوا، وشو السبب؟
1: والله هذا كمان شيء نسبي. لأنه أنا بشوف المجتمع يبنى عن طريق الأسرة الصغيرة، يعني نبلش رجل وامرأة حبوا بعض عن طريق العيلة اللي هو تجوزوا وجابوا أطفال وانصارت عيلة صغيرة. نبلش بالأطفال، طبعا هدول الرجل والمرأة هم كانوا أطفال وفي عندهم عادات تقاليد، هاي الأشياء أشياء رح يطبقوها على عيلتهم الجديدة، أشياء ممكن ياخدوها من مجتمعهم القديم أو عيلتهم القديمة، وأشياء ممكن نضيفوا عليها. في عالم نسخ لصق، وفي عالم لا، بينسفوا كل شيء وبيبلشوا شيء جديد. فعلى هوا هدول الشخصين اللي رح يبنوا عيلة، اللي قبل ما يبنوا العيلة
0: يبنوا نفسهم
1: أيوة. يتفرجوا نحن كيف، شو كان صح، شو كان غلط، شو فادنا وشو أذانا.
0: حتى
1: هذا السؤال الصح اللي نحن لازم نسأله حالنا. أنا شو فادني من هالمجتمع، من هالعيلة، من هالتربية اللي أنا تربيتها، شو أذاني؟ مش بس أذى، مثلا في ضرر واضح، في ضرر مخفي جوات الشخص، في صدمات نفسية، في اكتئابات، في عقد نفسية قلنا عنها. فهالشخص بده يشوف شو حابب يغير وشو حابب يخلي. مثلا أنا من عائلتي أخذت عن جد الترابط الأسري، الرحمة، الرأفة، التقاضد، التعاون، كنية وحدة، حب بعض، تأخذته من عائلتي وعم بعطيه لأولادي،
0: تزرعهم فيه،
1: تزرعهم بأولادي. بس في أشياء تانية ممكن أنا غيرتها كمان، لأنه حسب الوضع، أنا أولادي تربوا، ولدوا هون مثلا بيئة جديدة، تعتبر مثلا ولدوا بألمانيا، ألمانيا هي بلدهم الأم يعتبر. فأنا ما فيني أعطيهم واحد زائد واحد مثل ما أنا تربيت. حتى مثلا إذا بدي أشرح لهم شيء تربوي أو ديني أو أخلاقي، ما فيني أشرح لهم إياها بالكردي أو بالعربي، ما رح يفهموا عليه.
0: أيوة.
1: لازم أشرح لهم إياها حتى اللغة بتختلف بالألمان.
0: وكمان هذا الجيل بتحسيه بده صور، بده دلائل، بده مثال.
1: هذا مش بس الجيل بصراحة، حتى نحن، بس نحن كنا مفتقدينه. أي شيء عن طريق الحواس الخمس يثبت أكتر. تشوفي، تسمعي، تلمسي على أرض الواقع. أكبر شيء أو أحسن شيء للتربية عن طريق الشوف واللمس والسمع والرؤى وكل الحواس هم الأهل، إحنا القدوة.
0: مزبوط.
1: إذا ما بدي ابني يسوي شيء غلط، مثلا ما بدي ابني يدخن،
0: ما بدخن. جاني والله السؤال على هامش هالشي كله. أنه من خلال تجربتك أنت والشغلات كتير اللي مرت عليك، هلأ نحن كتير أحيانا بنقول لأولادنا لا ما تعملوا هيك، هيك غلط، لا لازم تعملوا هيك هيك الصح. بيجوا أولادنا مثلا بيعملوا العكس لأنه خالف تعرف مثل ما بيقولوا أنه قد ما بتقولي له لا ما بيصير هيك بصير هو بده يعمل. ممكن أنت يكون عندك هودي أولاد حكولك بعدين تجاربهم، هل يا ترى طلعوا هن الصح ولا في شيء من أهلهم بيقولوا لا يا ريت سمعنا من أهلنا مثلا من خلال تجارب يعني. هلا هي ما فينا نعممها الكل قبل بس إذا أنت مارق عليك يعني كتير من هالحالة.
1: قبل ما جاوبك على هذا السؤال، في شيء اسمه أنا كمان جاية من مجتمع يعني مني مثل ما بيقولوا في المجتمع اللي جيت منه فيه سلبيات وفيه إيجابيات. لما صاروا عندي أولادي أول ولد مثلا كان أنا خبصت شوي يعني ما كنت مثل تاني وتالت ورابع ولد
0: أكيد
1: بخصوصي أنا بغربي وما في أهلي وما في حدا. بس تعلمت ما في شيء اسمه صح وغلط، أي شيء بتربطيه برب العالمين هو رح ينجح أكتر. في حلال في حرام، في أشياء بتضر جسدنا نفسيتنا أخلاقنا قيمتنا لذاتنا، وفي شيء بترفعها. وهي الأشياء في منها أشياء المجتمع فرضها علينا وشايفها شيء إيجابي، وفي أشياء أخلاقية. مثلا الأشياء الأخلاقية أنه واللي بتدرس بالمدارس هون أنا حافظ على جسدي هذا بالدين. حتى مثلا طفل أو أطفال علمتهم ما حدا أو أي شخص غريب ممنوع يلمس جسدك، جسدك لإلك
0: صح.
1: ليش أنا أقول له ما بيصير دير بالك ها وعيب؟ لا ليش لعلمه هيك؟ الولد رح يعارض رح يعاند أكتر لأنه ما فهم طريقة أني أشرح لطفلي.
0: أيوة. أنه فهم توصيل الفكرة،
1: توصيل الفكرة
0: كانت غلط بتكون بهيك حالة.
1: أيوة. لما تشرحي للولد أنه هذا جسمك، جسمك أو جسمك للبنت ممنوع أي شخص انت. حتى أنا إذا أنت ما سمحت لي ممنوع المساك، حتى أنت صحيح هذا جسدك بس ممنوع تضر جسدك، ولد رح يفهم أكتر. يا ابني مثلا التدخين أو المخدرات أو كذا شيء بيأثر على مخك. أنا أطفالي حتى فرجتهم فيديوهات يعني هم كانوا صغار، بتعرفي أنا اليوم شو قلتي لي عن تجارب، أنا اليوم عمرهم 17 رح يصيروا 15 عم بيقولوا لي بتعرفي شو أثر علينا أكتر الشيء الفيديوهات والأفلام اللي فرجتيناها والصراحة اللي كنت فيها معانا.
0: أيوة.
1: هذا الشيء ساعدنا أنه اليوم نحن نبعد على هاي الأمور لأنه نحن مش أغبياء. أنت لا قلتي لنا حرام ولا عيب ولا ما بصير، أنت فرجتينا شرحتي لنا، فرجتينا فيديوهات شو صارت بالعالم اللي تناولوا اللي أخذوا اللي تعاطوا اللي سووا اللي كذا، وهذا الشيء أثر فينا وخلانا نحن نقرر من حالنا أنه ما رح نضر جسمنا ما رح نأذي حالنا. فلذلك يعني أنا بظن أنه فكرة أنه نربيهم على الصح والغلط والعيب ما بصير، حرام وحلال نشرح لهم تفرجيهم الحدود تقول لا تقدر تقول لا. ما لو كل النساء تعلموا هذا الشيء اليوم ما كان في مرأة مضطهدة، وحتى أطفالها وعائلاتها ما كان رح تكون مضطهدة. إنه الشخص يعرف يتعامل يحب حاله يقدر ذاته يعرف حدود ذاته، كل واحد منا له حدود، ناس حدودها صغيرة ناس حدودها أكبر، نعرف مو بس نحن بمجتمعاتنا للأسف التربية الغلط، نحن تعلمنا وتربينا وتعودنا نحترم حدود غيرنا بس حدودنا
0: ما نحترم حدودنا
1: صح. نحن ما بنحترم حدودنا.
0: هلأ في ناس تقولك أنه بس نحن نقول لا لهون بكفي بيعتبروها أنانية، أنه نحن أشخاص أنانيين أنه لا ما بدنا ما نفكر غير بنفسنا يعني.
1: طيب هي أنت الشخص أنت كأم اليوم أنت بس لحالك؟
0: لا أكيد لا أنا عندي عائلة.
1: وإذا قلتي للكل إيه شو رح يصير؟
0: حسب المجتمع اللي أنا فيه.
1: إذا قلتي لكل شخص أنا سميرة جيت لعندك وكذا شخص إجوا لعندك وطلبوا منك شيء وأنتي تعبانة وهلكانة وعم بتدرسي وفي عندك ظروف تانية وما رديتيني، مثلا دخلتيني شربتيني فنجان قهوة والتانية إجت استعرضت من عندك شغلة والتالتة بدها ياكي تروحي معها مشوار والرابعة بديك لأنك بتعرفي لغة تروحي ترجميلها وانتي طول اليوم رايحة جاية انت شوفي بعائلتك، شوفي برقبتك غير غير هدول الاشخاص،
0: وغير عائلتي اهم منهم اصلا كلهم يعني
1: اولادك. طب يا هل ترى هي انانيه لما بتقولي لا؟
0: هن هيك حيقولوا. انا لا بالعكس، طب بالنسبه لي انا، انا عم اقول لك اشرح لك ان المجتمع حيشوفنا هيدي بانانيه، كيف بدنا نحل هاي المشكله؟
1: طب مثلاً. اذا انت قصرتي بحق اولادك،
0: اولادي حيقولوا انانيه بتحب
1: المجتمع لفتقل. شو راح يقول؟
0: انه ما عرفت تربي،
1: ام مقصره، ام مهمله،
0: مزبوط،
1: ما بتعرف تربي. انت ما رح تخلصي بكل الطرق، بكل الطرق ما رح تخلصي من المجتمع. المجتمع ما بيخلي حدا ما يحكي عليه،
0: مزبوط.
1: مهم انت تعرفي انت شو عم بتسوي وشو هو الصح بالنسبه لك. وطبعا انه الواحد يعني في احيانا تكبر وتعجرف وانانيه، انه انا مثلا كون معي وقت، تكون عندي القدره، وكون فيني سوي وما سوي. مش لاني ما بحب او ما بدي، لاني مثل ما قلتي في قبل الفاصل، قلتي في عالم ما بتحب الخير لغيرها، هاي اسمها انانيه. الانانيه مش لما انا اعرف حدود نفسي وقول لا.
0: مزبوط مزبوط، الحق معك. طيب هلا مثلا نحن في ناس عندنا مجتمعاتنا بتيجي بتقلك انا بدي ربي اولادي يطلعوا مربيين اخلاقهم حلوه، بتكون صارمين، بيضربوا، ببهدلوا، احيانا ممكن ما يحترموهم قدام الناس التانيين، يوجهولهم كلمه مثلا غلط الولد. مو كلنا يعني معصومين عن الغلط، ممكن نغلط، نحن كبار وممكن نغلط، ممكن يكون عنف نفسي بالكلمات بالالفاظ، ممكن ينضرب الولد قدام الناس. طيب هذا الولد بعدين شو اللي حيصير فيه، وكيف بدنا نرجعه انسان سوي بعد كل هالشي اللي نحط فيه؟
1: من وجهة نظر النفس او علم النفس، مش لازم يكون صاير في شيء،
0: ما لازم يصير هالشيء.
1: مش لازم يصير هالشيء، ممكن هذا الطفل يطلع احسن طفل، اقوى طفل، وانجح طفل بالمستقبل. يعني نحن ما منشخص على هذا على هذا المعيار. نحن عندنا التشخيص النفسي كتير بعيد عن هاي المعايير، لأنه اثنين مروا بنفس الحالة، ممكن شخص تصير عنده صدمة نفسية والشخص الثاني يكون ما عنده مشاكل، يعيش حياته ينجح فيها يصير أحسن الناس. بس المجتمعات اللي بتربي لازم بالأول تتعلم، يعني إنه مثلاً إنه يعني قلت لك بأول ولد أنا كتير كنت بصراحة يعني متلبكة، متلبكة وما بعرف وصغيرة، ويعني كان في كتير شغلات. فحتى إنه نحن لأنه تربينا هيك مجتمع، شو رح يحكوا علينا؟ عيب، ما بيصير، نخجل نحن. ابني ما شاء الله كان كتير حركي، فأنا من كتر ما بخجل، طب هذا الطفل أنا بخجل لأنه كان عندي عزة نفسه كرامة على الأساس، بخجل من العالم فبصير ببهدل بالولد.
0: أيوة.
1: طب ليش؟
0: أيوة.
1: هاي اسمها أنانية على فكرة،
0: هاي الأنانية.
1: هاي الأنانية.
0: أيوة.
1: شان نفسي، شان أيوة. أنا أرضي نفسي، ظلم الطفل. فعن جد نحن مجتمعاتنا فاهمة كتير شغلات. الواحد اللي بيعرف حقه وحدوده بدافع عنها بيسموه أناني، واللي بيبهدل ابنه مشان المجتمع يرضى وينبسط وهي أم تعرف تربي، هي اسمها برافو تربية. لا، هي اسمها أنانية.
0: صح.
1: لأنه أنا بخجل من الناس وما بدي صورتي تهتز قدام الناس، وما بدي العالم تاخد صورة سيئة عني، فبأذي الشخص البريء، الطفل أو حتى إذا رجل مثلا مرته أو أي شخص قوي بيظلم. ما بيصير كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا كيف ظالم يعني مظلوم، فهمنا كيف ظالم. قال إذا هو ما عرف حدود نفسه تعدى على حق غيره، بتقول له غلط، ما بيصير.
0: أيوة.
1: فنحن للأسف منكون ظالمين وما منحاسب نفسنا، والعالم تظلمنا كمان ما منعرف نحاسب. عم بغطاء المجتمع والعيب والما بيصير وصورتي قدام الناس، وأنا طبيبة وأنا أنسة وأنا ما بعرف. يعني للأسف في أفكار وعادات وتقاليد كتير غبية بنظلم فيها حالنا. وإذا رجعتي للقرآن ولرب العالمين، هاي الأشياء نهائياً عكس ما رب العالمين بده منا.
0: مظبوط، نحن مشينا الدين على كيفنا مثل ما نحن بدنا. تمام، حنعمل فاصل صغير ونرجع نتابع معك.
1: اسمع أغاني حلوة
0: يلا بمناسبة العيد.

0: Mně se ty chomik nemůže odpovědět.
1: Hej, jsi smartback, ach ty
2: věci.
3: La vida
4: es bella. Hey, buen
5: Kompass. Die Schweiz redet mehr als vier Sprachen.
6: رجعنا لكم جديد، أهلا وسهلا فيك.
7: أهلين رهاف، رجعنا وحكينا اليوم كتير بظن. خلينا نرجع شوي لموضوعنا اليوم، عيد وما بدنا نوجع رأس العالم كتير.
6: تمام والله، بدنا نحكي شوي عن الأعياد عنا
7: وعندكم. خلينا شوي نسكر الموضوع واللقاء اليوم بشي حلو.
6: مظبوط، بما أنه المناسبة هلأ عيد وعيد الأضحى طبعا، يعني هذا عيد غير عيد رمضان.
7: طبعا
6: طبعا له شغلات وخاصيات كتير عنا بتختلف شوي عن عيد رمضان.
7: صح. أه
6: هحكي لك شوي عن العيد عندنا مثلا، كيف كنا نعيد هون وكيف عم نعيد، وانت بتحكي لنا مثلا اكيد عندكم انتم الكولتور والعادات غير
7: يعني عندنا ممكن يكون. بس انا بحب عيد على الجميع اللي عم بيسمعونا مره تانية.
6: اي والله
7: انتم بخير،
6: بنتمنى لهم ان شاء الله هيك
7: العيد الجاي بين الحجاج يا رب، اللي ناوي واللي حابب، وتعيدوا بمكه وتشوفوا كتير اعياد،
6: واللي بحب يكون مع اهله
7: وكل واحد اللي متمني. أنا سمعت بسوريا فتحوا المعبر وكتير عالم، أنا بنت عمتي واحدة منهم راحوا عالشام وزاروا الشام.
6: هي المشكلة هون للناس اللي هون إقامتها شوي ما بتقدر تسافر على سوريا. يعني إن شاء الله السنة الجاية بتكون الأمور
7: الله يفرجها على الجميع
6: إن شاء الله. إن شاء الله عنا نحن عنا عيد الكبير له وضع خاص، يعني بما أنه في قبله 10 أيام هودي لازم الكل يصومه، كنا يعني عنا 10 أيام هودي صيام. اللي ما بيقدر يصوم يوم الوقفة منقول إن اللي ما صام ما بيحس بالعيد.
7: ما
6: بالنسبة لنا إيه اللي بدي صوم يوم بده يحس بالعيد بيصوم.
7: صمتي يا رهف؟
6: إيه الحمد لله، بس يوم الوقفة والله ما قدرت قبله أكتر. إيه كان صعب شوي والله، مبارح كتير كان شوب، وخصة الواحد إنه إله زمان مو صايم وطول النهار، هالمرة صمنا رمضان كان يعني النهار قصير شوي. صح. فرقت علينا.
7: اي والله،
6: ايه والله اللي بده يضحي كان كمان بينوي الاضحيه ويجيب هالخروف على البيت.
7: طب صراحه اللي بده يضحي بيضحي نفس اليوم ولا في عالم بتجيبها قبل بسنه بتربيها عندها؟
6: لا فتره كم يوم، يعني هو بينوي انه انا بدي ضحي هذا العيد فتره. أوكي. كم يوم في ناس بيجيبوا الخروف يعني قبل بشي 10 ايام بيخلون عنده ليكبر مثلا. بيجيبوا اصغر شوي.
7: ايوه
6: بيربى عنده بيكبر، وبعدين يعني يوم العيد هو صباحية العيد بيصير الأضحية، بس في ناس كمان بتذبح تاني يوم. هلا من فترة سمعت إنه الناس صايرة كمان تذبح بقر عجولة، يعني إيه إنه هاي بتصير وهي بتصير، بس هو الغنم يعني أكتر مشهور عنا. طبعا لازم اللي بده يذبح الصبح بتكون الجمعة عنده كتير كبيرة، بيجي اللحام الخروف بينذبح، يعني هاي كانت صعبة. أنا حتى والله ينذبح قدام الأولاد
7: من الاضطهاد الكبالت بيقولوا لك كيف بيشوفوا هالأطفال هذا المنظر
6: والله يعني. ما بعرف ربيوا على هيك، يمكن أنه لا يتعلموا أنه تعوا شوفوا هالشي عادي ما يخافوا. أنا مرة واحدة كنت صغيرة، كنت عمري بس شي 12-13 سنة.
7: كيف كان شعوري؟
6: خفت يعني وقت الذبح طبعا، يعني ما شفت بس شفت انه عم يسلخوه يعني ميتوا خالص يعني. ايه وبيوزعوا وبيجتمعوا بعدين بيروحوا على الصلاة. لا هو يعني كانوا يذبحوا بعد الصلاة. يروحوا على صلاة العيد. انا ابي الله يرحمه كان عنا العيد كتير مميز، لازم فيه عم نحضر الصلاة على التلفزيون من مكة. يعني لازم نحضرها دائما. ايه ولازم نفطر معه قبل ما يروح على الصلاة، فطور سريع يعني.
7: إيه.
6: وبس يرجع من الصلاة نحن كان عنا العادة، يعني نحن عائلتنا شوي كبيرة مثل العشائرية. بيجتمعوا بعد الصلاة بيروحوا كل الرجال على بيت بيت بيت بيت
7: بيدوروا
6: بيعايدوا 10 دقايق بيشربوا كاسة قهوة شاي أو قهوة، بعدين بيرجع الواحد على بيته بيفطر مع عائلته. وبتبقى الزيارات بقى
7: نساء ولا رجال؟
6: لا نحن عنا والله كنا نساء ورجال. يعني مثلا نحن نروح كلنا على بيت خالتي على بيت جدي، بعدين يرجعوا هني يجوا لعنا، يعني شغلة مضحكة شوي بس انه ننبسط يعني.
7: كيف كانت التحضيرات يعني؟
6: اي التحضيرات هيدي قبل بثلاث ايام لازم نحن عنا هذا العيد، يعني عائلتي لازم نعمل كعك العيد. هو هيك راس، في ناس بيقولوا له راس. مو معمول، المعمول بس لعيد رمضان.
7: ايوه
6: اي هذا لازم ينعجن.
7: راس بتمر ولا بلا تمر؟
6: تمر وبلا تمر
7: نحن بنسويها.
6: انتو كمان الكليجة بتقولوا لها؟
7: ايوه
6: ايه هي لازم تتخمر يوم كامل والعجينة تطلع، ونحن كنا نعمل كتير يعني. مو أقل من 10 كيلو.
7: تعرفي للفرن الفرن اللي بيسووه من الطين
6: اللي بالأرض
7: تنور؟
6: هذا كان للخبز.
7: لا يخبزوا فيه كمان كان
6: الكعك. والله لا والله نحن على فرن الكهرباء وهالي مدور وهالي تلدوع وهالي تكهرب. بس يعني قاعدة حلوة وسهرة حلوة.
7: ثلاث أيام قبل العيد بتسووها؟
6: يعني تقريبا لازم نخلص قبل بيومين يعني حتى نتفضل التعزيل.
7: وما بتلتموا العيلة كلها وبنات
6: الخالات والبنات الخالات الصبايا يعني مشان يقعدوا يشتغلوا؟
7: كم كيلو؟
6: يعني أكثر من 10، أقل واحد يعمل 10.
7: هو بيت واحد يعني كل ما بيت سوى الكل يجتمع.
6: ما عم قلك إنه نحن كتير الناس بدون يجوا يزورونا يعني كعكي كعكي على الماشي بدك أكثر من 10 كيلو. أنا بتذكر بيت جدي كانوا يجيبوا كيس طحين يلي هو 50 كيلو وتعملوا ستة.
7: ما شاء الله.
6: يعني ستة كان عنده مثلا 7 بنات واثنين صبيان كلهم متجوز عنده أولاد. يعني هو إذا كلهم إجوا هو لحالهم قبيلة يعني إحنا كنا نقول. بس حلوة يعني سهرات العيد. بس كمان هذا التعزيل لا يخلو الأمر يعني لازم تعزلي بيتك قبل بيومين يعني.
7: جانب السيء. طب رهف يعني نحن قلنا رح نحكي شيء شغلات حلوة حكيناها
6: بس لازم شوي
7: تذكري لي تذكري لي يعني شغلات ضلت علقانة بذاكرتك انه اليوم ممكن لو انت بيعطوك الكلمة ما تسويها او تمنعيها او
6: هلأ انا هلأ عم اعملها مثلا يعني احنا كان لازم قبل العيد يتعزل البيت ينغسلوا البرادي تتغسل السجاد تتليف الحيطان انا هلا بقول لا مو ضروري انهم انا اولادي مبسوطين بيتي نظيف مو ضروري يكون والله برادية مغسولين هلا يعني مثلا انا هلا مو قدراني مو شرط يعني الضيف اللي حيجي عن جد ما حيجي يطلع على البرداية من وين وسخه ولا الحيط من هون
7: عن جد يعني المجتمع هون هلا اختلف عن هنيك لو ضليت هنيك
6: وقت ضليت هنيك وقت كنت هنيك كمان ما كان يهمني هالشغلات
7: والله بلشت من هنيك
6: ايه انا لاني كنت يعني هنيك حتى كنت قاعدة بمكان اسمه بلودان يعني بعيد شوي عن الزبداني ايه منطقة سياحية وقول ايه عادي انا هيك بدي انا هيك مرتاحة هلا وقت تكون انا مبسوطة وجاي عبالي حلوة النظافة الواحد ما بيقول لا بس مثلا جوز انا قبل شهر غاسلتهم ايه ما بدهم غسيل مثلا ليش
7: ما لازم تعزيل العيد
6: تنظيفة عادية أحيانا تمرق على
7: تشنال يعني كان شيء يعني
6: تقليدي
7: مثل الصيام ومثل كل بضمن العيد فالعالم تسويها بطريقة عامية حتى لو نظيف بينظفوا مرة تانية
6: أنا يعني مرة بتذكر أني أنا كنت ببلودان جيراني البلودانيات أنا قليل ما يعني اجتمع فيهم بس وقتها هيك كان قبل يوم عرفات ايه قالوا تفضل يشربي معنا قهوة عم يحكوا عم تقلها بكرة الوقفة بدنا نروح على الجامع بدنا نصلي أذكار عبادات الثاني شو بتقلها بتقلها تعزيل بدي عزل قالت لا والله ماني لح عزل أنا راح على الجامع
7: يعني في كان هيك وفي هيك
6: ايه حلو. وأنا عن جد علقت براسي إنه في شغلات عن جد أهم من إني نظف وأعمل يعني مو شرط الواحد والله يقوم يعزل قبل العيد
7: صح
6: ايه كانت كتير يعني الناس هيك بتلاقيها كل شيء عم يغسل سجاد وبرادي وصعبة حتى بالشتا كانوا عنا يغسلوا البرادي والسجاد تصوري
7: بتعرفي ليش؟ لأنه هاي عادات وتقاليد
6: هيك
7: والأساس اللي أنت الحلو ذكرتي أنه هي أيام رحمة وأيام عبادات الواحد. وأيام مشرفة بدل ما يستغل الواحد شو بيسوي بيروح بيقضيها وصريخ وتعب ومشاكل اليوم قالت لي واحدة بعرفها سويسرية راحت الأسبوع الماضي هم عندهم كمان هالفترة يعني فترة هيك حلوة يعني دينية مناسبة دينية راحت أسبوع على مكان هنيك بيلتقوا كل الأديان المسيحية المسلمين اليهود من جميع أنحاء العالم من الهند من كوريا الجنوبية قالت لي من رومانيا مسلمين أوروبيين عرب حسب الكل مجتمعوا وبهذا الأسبوع في عندهم مثلا مثل برنامج لازم يسووه مشان ينظفوا روحهم يرتاحوا يطلعوا كل الطاقات السلبية يتفكروا يتدبروا يعني انه شيء روحاني ايوه اكل الكل عن جد الكل بكل طوائفه بكل اجناسه بكل دياناته بيشاركوا بهالاسبوع وهي راحت وقالت لي كتير ارتحت مع انه كان فيها جوانب سيئة فيها جوانب صدمات نفسية مثل لما بيوزعوا المهام إنه مين رح ينظف التواليت.
6: أها
7: وهي قالت أنا صرت يقولوا اللي ظهره يوجع وما لازم يقول لهم عن جد أنا ظهري بيوجعني، قلت لهم ظهري بيوجعني يعني ليش بدي هذا. وقلنا لها يعني 6-7 أيام كيف كنت تتملصي كل مرة ما تسوي هاي المهمة. تقولي مرة ضلي بال هم أخذين معهم مثل خيمات، مرة ضلني بالخيمة تبعيتي ومرة طلع على السقف مشان ما حدا يحكي معي. أيوة. ومرة دق على
6: الطاولة
7: وأعمل حالي مو شايفة. بس يعني إنه حتى هم يعني حتى هون في هيك طقوس بيسووها مشان يرتاحوا نفسيا. يعني إنه ظاهر إنه وقت كتير حلو، يعني ليش نحن نقضي بالمشاحنات
6: مزبوط.
7: وبالخصامات. في عالم بيقضوها على التليفونات، فلانة عملت وفلانة حطت وفلانة سويت، وفي عالم بالتعزيل مثل ما قلتي، وفي عالم مثلي بالشغل.
6: لا لا اللي بالشغل شو بده يعمل يعني
7: كمان روحانيات لما بيساعد الواحد غيره كمان
6: مزبوط
7: روحانيات.
6: عن جد.
7: بس
6: هلا أنا هي غنية صغيرة هي للأولاد بيقولوا الفرحة في يوم العيد إنك أنت تشوف واحد سعيد.
7: صح.
6: لما تعطي منها تزيد
7: يعني تاخديها
6: يعني
7: اللي بتعطي
6: عن جد. بس تشوفي حدا مبسوط
7: صح.
6: انت ما عطيتي شيء يمكن بلا قيمه يعني بالنسبه لك ولا شيء، بس هو شفتيه مبسوط تحس صح. حالك ملكتي الدنيا
7: صح. فما بالك بالناس اللي بهالعيد
6: بحاجه مساعده
7: بهالجماعات الحلوه تضطهد ترمي كلام مو حلو تاذي تضرب تسمع كلام تخلي دمعه البشر تنزل
6: تقهرها القهر
7: القهر شيء صعب
6: مزبوط.
7: والله يا رهف عنا كمان تقريبا نفس عاداتكم، بس الشغلات الجديدة اللي انت قلتيها هلا عنا من زمان كان في عنا انه مثلا بصن اذا لأكثر من شخص بيطبحوا عجل، واذا لشخص واحد بيطبحوا خروف. بس انا ولا مرة شفت ولا حبيت شوف من الاول قلبي رهيف.
6: أيوة.
7: ما بحب شوف هيك مناظر.
6: أيوة.
7: وكان عندنا عادة انه ممكن يخلوا شوي لهم للغداء او ما بيخلوا.
6: ايه هو
7: بيوزعوا على العالم.
6: ايه هلا هي الاصول الاضحية يمكن تلت للاقارب تلت للفقراء تلت لصاحب البيت. يمكن هيك. ما بدي افتي من عليه لا مو متأكدة مفتي. بس انه بيطلع لصاحب البيت
7: بس شوي للطبخ للغداء والباقي بيوزعوا. وبالضيعة كنا نروح كان يوشوا على المقابر يوزعوا سكر، فنحن الأطفال نروح نلم سكاكر.
6: والله عنا كمان صحيح أنا نسيت أقولك إنه بس يطلع من الجامعة بيروحوا على المقابر كمان بيزوروا الميتين بعدين بيدوروا على
7: عنا بيعطوا مصاري كانوا بيعطوا سكاكر وبعد المقابر طبعا هاي الساعة 6 الصبح كان منروح مندور على البيوت الضيعة منجمع كمان مصاري وعيديات وسكاكر وكذا للطهر وبعدين نجي الكل بيتغدى مع بعض بكونوا طابخين لازم من لحمة الأضحية لحمة لازم
6: نحن عنا كمان عادي أول يوم العيد لازم يكون أكلة لبن. ما بعرف ليش
7: يعني لازم شاكرية. لحمة مرقة
6: شاكرية. لحمة هيك
7: مرقة ورز. وبعدين هاي بالضيعة بالشام كان غير في الصبح نرتب حالنا نروح ندور على الجيران سكاكر مصاري على الأغلب كانوا يعطوا وبعدين نروح على المراجيح.
6: أيوة.
7: نشتري الهدية ونروح على المراجيح ونأكل لحفة شاورما
6: صح.
7: ندور مع رفقاتنا
6: والفتاش والفرد
7: انا ما كنت الفرد اشتري
6: هون يعني
7: اركب المرجوحه
6: والقلابه
7: وبعدين نرجع على الغداء يعني. وبالضيعه كان انه رجال مثل ما قلتي رجال الضيعه كلهم يلتموا يزوروا بيت بس على الواقف ياخذوا سكاكر او شيء ضيافه. وبعد الظهر كانوا النساء او العائلات او الاغلب كانوا النساء يدوروا على بيوت الضيعه او يروحوا والمساء كانوا العائلات يروحوا مع بعض.
6: ايوه.
7: بس بالشام كان مختلف كمان شوي غربه يعني لانه بالضيعه الكل بيعرف بعض.
6: مظبوط.
7: كنا شوي هيك بنستمتع اكثر بالموضوع.
6: مظبوط. يعني طبعا كل مكان وكل بيئه بتختلف من مكان لاخر.
7: طبعا
6: رح نعمل فاصل صغير ونرجع نختم معكم.
7: تمام.

0: ورجعنا لكم مرة تانية، وإن شاء الله تكونوا قضيتوا يوم عيد حلو، انبسطتوا وعملتوا زياراتكم،
1: فرحتوا أولادكم.
0: رغف، نحن حكينا كتير اليوم.
1: إن شاء الله الكل يكونوا استفادوا من الحلقة اليوم وتكون عجبتهم.
0: إن شاء الله، إن شاء الله يكونوا استفادوا. وبالأخير أنا بظن إنه كل واحد عقله برأسه بيعرف خلاصه. هذا المخ الموجود برأسنا مش فاضي، في له مهمة.
1: ورب العالمين طبعا ما خلقنا هيك عن عبث، أكيد كل واحد له مهمة بالحياة.
0: بظن مهمته أنه يشتغل ويفكر، وما يفكر بالشي سلبي، طب فكر بالشي الإيجابي. يعني بظن يعني فينا نحن
1: موجود نوجد
0: فينا نحن نوجد الحلول. يعني إذا فكرنا، الحاجة أم الاختراع، فخلينا نفكر ونشوف شو اللي بيناسبنا. كل شخص بيعرف مقدرته، بيعرف وضعه، بيعرف عيلته، بيعرف ماضيه، وعلى هالأساس فيه يتصرف. يعني مثل ما قلنا بالأول، الحل اللي بيناسبني ما بيناسبك، واللي بيناسبك ما بيناسب غيرك. فبظن بيكون كتير حلو لو كل شخص من نفسه بيعرف شو رح يساعده، كيف رح يطور من ذاته، كيف رح يساعد نفسه وعيلته واللي بيحبهم انه يتقدم ويتطوروا. ممكن بالعلم، ممكن بأخذ كورسات، ممكن حتى انه احيانا اذا اضطر الامر. بظن انه هذا شيء مجتمعنا يعتبر عار او شيء عيب، وهذا من الاساليب الغلط اللي تربينا عليها، انه نزور معالج نفسي اذا الوضع تفاقم وزاد عن حده.
1: طبعا هلا المرض النفسي هو بيشبه المرض العضوي،
0: هو نفسه المرض نفس العضوي. يعني ما بيختلف عنه، اي شيء بيضر النفس بيضر الجسد، واي شيء بيتغير بالجسد بيضر النفس. وهم هم جسد واحد اصلا، يعني ما بيفترقوا عن بعض.
1: طبعا ما بقول لك، العقل السليم في الجسم السليم، كمان الجسم السليم بالدعاء السليم
0: طبعا، ونفس سليمة. يعني بظن انه صار وقت انه نحن شوي نطور من ذاتنا ونفهم الدنيا صح، ونفهم حالنا صح، وما نقيم العالم وذاتنا والمجتمع والأفعال اللي بتصير على أسس ومبادئ خاطئة، على أوهام، على أفكار بالية نحن ورثناها يعني بطرق شتى. ممكن حتى مش من أهلنا، ممكن أهلنا عندهم أشياء حلوة، بس نحن ورثنا هاي الأشياء من المجتمعات اللي نحن فيها، من رفاقنا، رفاق الصوف،
1: جيراننا، ممكن أي شيء تعودنا على شيء بيعملوه. أخذنا هو
0: تلفق صوب هالجيل، هو السوشيال ميديا،
1: صح،
0: التليفونات، الألعاب اللي بيلعبوها، التلفزيونات، الأفلام. يعني مش كل شيء بيتقدم لنا هو صح، مش كل شيء بيتقدم لنا هو غلط. وبظن الصح والغلط كمان فيه الإنسان يقيمها، يشوف ذاته، أنا شو هي مبادئي
1: بالنسبة لي،
0: بالنسبة لي أنا شو هي مبادئي، شو هو الشيء اللي بيفرحني، هل ترى إذا أنا سويت هذا الشيء رح أكون مبسوطة، شو رح يزيد على علي أنا كشخص،
1: كفائدة كمان،
0: شو هي الفائدة اللي
1: حتجيني
0: منها. يعني في عنا أحيانا مرضى بيقولوا أنا بتعاطى سيجارة الحشيش لأنه بتساعدني على النوم، فنحن ما بنقله اتركها بصراحة لأنه بتفيده. الحل أنه يتأقلم، أنه يلاقي سبل بديلة، بس أنه يتركها بصراحة لا،
1: أكيد
0: ما بنقله، لأنه هذا الشيء رح يضره أكتر. إذا هو ملاقيها بطريقة طبيعية بنقله أوكي، بس حاول أنك تفكر بشيء أنفع يخليك تنام بدل هاي، لأنه هاي صحيح بتفيدك انك تنام، بس بتأثر على مخك، بتأثر على جسمك،
1: جهازك العصبي،
0: فلاقي وجهازك العصبي، فلاقي طريقة تانية نافعة انه تفيدك انك تنام. يعني شوي شوي بتركها، ما في شيء
1: انه بيصير بسرعة هيك بسرعة فجأة.
0: ما في،
1: انا بسمع كمان انه والله في ناس بتعاني من الأرق، بتاخد نقوط وهو حشيش، فيها كتير نسبة كبيرة من الحشيش، بس انه كطبيا يعني انه الواحد مضطر ما عم يقدر ينام، حالته النفسية سيئة كتير،
0: لصقات المورفين او ادوية هي اللي هي مخدرة مهدئة اللي بعطوها للمرضى الكتير صعبين حالاتهم، مش بس نفسيا، مرضى سرطان أو مرضى في MS
1: ألام
0: أو ألام قوية كتير بيعطوها لوقت. يعني حتى نحن لما بنسوي عمليات ناخد المخدر.
1: أي صح أكيد.
0: يعني ما في شيء صح وما في شيء غلط، كل إنسان فيه يفكر. طبعا نحن هلا ما بدنا حدا ياخذ شيء، بس بدنا كل واحد يشغل مخه يشوف شو هي الايجابيات وشو هي السلبيات ويزنها ويشوف شو هي المفيده
1: له.
0: على اساس هالشيء فيه الشخص يختاره ويتصرف مشان يلاقي احسن شيء واحسن حل له.
1: وبنرجع بناكد اللي بيفيدني بجوز ما يفيدك، اللي بيضرني ما بيضرك، كل واحد له مجتمعه بيئته
0: طبعا وضعه.
1: وايوه وضعه مزبوط.
0: نعم
1: كثير بتشكرك اليوم انك كنتي معنا واغنيتينا بهالحوار الممتع، وان شاء الله هلا كل الناس تكون استفادت. هذا اللي بيهمنا انه يكونوا انبسطوا واستمتعوا معنا ويقضوا ايام حلوين ان شاء الله هالعيد. يعني هو 4 ايام بس للاسف هون يمكن قد ما بنقدر نستفيد منهم رح نستفيد ان شاء الله.
0: يوم 4 خميس وجمعة، يعني عالم بتعطل الجمعة فينا نستمتع لسه سبت وأحد نزور الأهل اللي فيه
1: إن شاء الله،
0: اللي عنده نزور الجيران
1: إن شاء الله،
0: ننبسط. كل ما قلتي يعني هون شوي صعب الوضع، صعب الحياة صعبة، بس
1: نحن بدنا نصنع،
0: نحن
1: بدنا نعمل الفرحة
0: جواتنا.
1: مزبوط. يمكن هي الفرحة تكون بولد صغير شفتي على الطريقة، عطيتي عيدية لعبتي معه لعبة،
0: ابتسامة ولد، قدمتي مساعدة لشخص. كنت قبل فترة بكاسرو عند أختي، بعيدها كتير اليوم من هالبرنامج
1: إن شاء الله تكون عم تسمعي،
0: وبتمنى لها حياة سعيدة جدا. لقيت كنت جاي أخذ رفيقتي على المحطة ورجعت لقيت زلمة ألماني واقع ختيار وشنتايته تقيلة، فرحت ساعدته كتير انبسط، يقول لي أنا تقيل، قلت له تعب دي ساعدك، وصلته على بيته.
1: أيوه.
0: بالأخير طلع شيء تاني ما رح أقوله على الراديو بقول لك يا بعدي. بس المهم انبسط الزلمة كتير. أيوه. وتشكرني ويعني حسيت حالي طول اليوم فرحانة ومبسوطة.
1: وإن شاء الله كل أيامك تكون سعيدة يا رب.
0: تسلمي.
1: بدنا تشكرك ونتشكر المستمعين كلهم، وإن شاء الله منشوفك بمرات تانية.
0: أنا بتشكر المستمعين كلهم، بتمنى يكونوا انبسطوا واستفادوا، وبتمنى لهم أيام سعيدة وجميلة
1: إن شاء الله للجميع،
0: وكلها فرح وتفاؤل وما يشوفوا ضيم
1: إن شاء الله يا رب للجميع،
0: ولا تنزل لهم دمع يا رب
1: إن شاء الله يا رب. منودعكم مستمعينا، وإن شاء الله تصبحوا على خير وأيام سعيدة، وكل عام وأنتم بألف خير.
0: كل عام وأنتم بألف خير يا رب. باي.

bin ich nun endlich raus oder einfach